لمعاناة القضية المياه والمناخ العالمية. كما أجاب السفير طاجيكستان على عدد من أسئلة المشاركين بما في ذلك التعاون بين الدول في مجالي المياه والطاقة ومشروع بناء محطة رغون الكهرومائية وتكامل النقل والخدمات اللوجستية والتعاون الإقليمي. عقد ممثل طاجيكستان اجتماعات ثنائية مع رئيسة مجلس المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلال الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة في باريس، وأفاد بأن الاجتماع تناول قضايا الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية وتعزيز سلامة الغذاء وتطبيق المعايير البيطرية الدولية. وخلال الاجتماع ناقش النائب الرئيس لجنة سلامة الغذاء التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان مصطفى مندودا مع رئيسة مجلس المنظمة العالمية للصحة الحيوان سوزان بوميبو ونائب المدير العام للمنظمة بابا سوماري والمدير الإقليمي للمنظمة في آسيا الوسطى ميريك تاتوبيف تطوير القطاع البيطري وتعزيز التعاون التقني وتدريب المتخصصين. شارك النائب الأول لرئيس الحزب الديمقراطي الشعبي الطاجيكي ملك شو نعمزودا في المؤتمر الدولي الثاني للأحزاب الذي عقد بمبادرة من حزب بيلاروسيا في مدينة بريس بجمهورية بيلاروسيا. وخلال المؤتمر الذي حضر ممثلون عن أحزاب السياسة من 16 دولة قدم ملك شو نعمزودا معلومات تفصيلية للحضور حول المبادرة العالمية للرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن بعنوان عقد تعزيز السلام من أجل الأجيال القادمة. وتم التأكيد على أن تطوير التعاون بين الأحزاب يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في تعزيز السلام والاستقرار والتوصيل الحوار السياسي وتوطيد العلاقات الدولية. كما حضر المؤتمر السفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى جمهورية بيلاروسيا باختوار سفرزودا ورئيس قسم الاستقبال العام لحزب ديمقراطي الشعبي لطاجيكستان في الاتحاد الروسي سعيد بيك ميرزومون دينوف. خلال عامان أو الثلاثة أعوام القادمة أي حتى عام 2029 سيتم تشغيل 4 مصانع جديدة لإنتاج الإسمين بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 6 ملايين طن في مناطق مختلفة من البلاد. وفي هذا الصدد أصدر الرئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن في 28 مايو توجيهات للجهات المعنية بتزويد السوق المحلية بالإسمنت المنتج محليا بشكل كامل وفائض. وبهذه الطاقة الإنتاجية سيرتفع حجم إنتاج الإسمنت في طاجيكستان بشكل ملحوظ، مما سيؤدي إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من الإسمنت عالي الجودة بأسعار معقولة. كما ستوفر هذه المصانع ما يقارب 5000 فرصة عمل جديدة. ونذكر أنه في السنوات الأخيرة والدعم من حكومة البلاد شهدت الطاقة الإنتاجية لقطاع زيادة كبير حيث ارتفع حجم إنتاج الإسمنت من 300 ألف طن في عام 2014 إلى أكثر من 5 ملايين طن. وخلال اجتماع حكومة جمهورية طاجيكستان المنعقد في 28 مايو من هذا العام نوقش أوضاع إنتاج الإسمنت والقضايا المتعلقة بتزويد السوق المحلية بهذا المنتج. وأكد رئيس الدولة إمام علي الرحمن أن ارتفاع أسعار الإسمنت قد يؤثر على وتيرة عمل البناء وتكاليف السكان وتنفيذ المشاريع الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني. وبعد دراسة الموضوع صدرت توجيهات محددة إلى الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار وتوفير الإسمنت للسوق المحلية. مستمعون الكريم، من دوشنبة إذاعة وادي الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

أهلا وسهلا بمستمعين الأعزاء. سنتناول اليوم موضوعا هاما وراهنا، وهو العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. نفتخر اليوم في إطار عملية دوشنبه للمياه بعقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. سيساهم هذا المؤتمر في صياغة التزامنات المشتركة لتعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل لمعالجة إحدى أكثر قضايا عصرنا حساسية. في السنوات الأخيرة اتخذت طاكستان سلسلة من التدابير العملية لوضع قضية المياه في صميم أجندة التنمية الدولية، وفي هذا السياق بذلت بلادنا جهودا متواصلة من خلال مبادراتها في مجال المياه، والتي حظيت دائما بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتمحور هذه الجهود حول تعزيز مكانة أهمية المياه المواد الحيوي الذي لا يقدر بثمن. تلتزم طاجيكستان بالنهج المتوازن والشامل الموجه نحو تحقيق النتائج، ويعاد إعلان العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة دليلا واضحا على جهودنا المشتركة في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، أظهر نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي للمياه عام 2023 الذي استضافت طاجيكستان وهولندا بوضوح الحاجة إلى التزامات العمليات لتسريع العمل في قطاع المياه. يعقد اليوم حدث هام آخر في طاجيكستان، حيث تستضيف إحدى الفعاليات رفيعة المستوى، وهي المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. وكما هو معلوم، فقد تمكنت طاجيكستان من رفع مكانة المياه على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات وواضحة مباشرة على جدول أعمال الأمم المتحدة. في الواقع لم تكن قضية المياه مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة خلال الخمسين عاما الماضية، وطاجيكستان هي أول من طرح قضية المياه على المستوى العالمي. من المهم إدراك أنه على الرغم من التقدم المحروز في مجال المياه، لا يزال العالم يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. يفتخر

على الأقل بحلول عام 2050، مما سيلتزم اتجاه غذاء أكثر بنسبة 50% لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. في الوقت نفسه قد يواجه ما يقرب من نفس سكان المدن في العالم نقصا في المياه. ستؤدي القطاعات الجديدة سريعة النمو بما في ذلك الصناعات الخضراء والتوصيل الخضراء وإنتاج الغذاء والبنية التحتية الرقمية إلى زيادة الطلب على المياه. تضاعف هذه العملية الحاجة إلى التحول نحو تقنيات موفرة للمياه والإدارة الفعالة للموارد وتحسين تنسيق سياسات المياه والطاقة والقضاء. في الواقع تتمتع طاجيكستان بتاريخ حافل في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالمياه والمناخ، لا سيما المؤتمرات والمنتديات والفعاليات رفيعة المستوى. وقد أسهم طاجيكستان إسهاما تاريخيا بارزا في تطوير دبلوماسية المياه، ويولي قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا بقضايا المياه والمناخ، وتعد قضية المياه إحدى الركائز السياسة الخارجية لطاجيكستان. وقد مثلتنا هذه المبادرات على الصعيد الدولي، حتى أن رئيسنا زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن حظي بالتقدير على منصة الأمم المتحدة كأحد مؤسسي دبلوماسية المياه. بالإضافة إلى ذلك، يضاعف تأثير تغيير المناخ بما في ذلك الجفاف والفيضانات وذوبان أنهار الجليدية السريع وارتفاع منسوب مياه البحر من حد الوضع الراهن. ويشكل هذا الواقع ضغطا إضافيا على الأنظمة الهشة أصلا. لا تعد هذه المؤشرات مجرد تنبؤات، بل هي بمثابة التحذيرات الجاد ودعوة للعمل لكل منا تتخذ طاجيكستان أو التدابير اللازمة على المستويين الوطني والإقليمي لمعالاة المشاكل ذات الصلة. وفي إطار برنامج إصلاح قطاع المياه، جرى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للتنفيذ التدريجي لإدارة متكاملة للموارد المياه بشكل كبير، كما جرى تحديث البنية التحتية الرئيسية، مما يحسن بالفعل كفاءة استخدام المياه واستخداماتها. ولتسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف تنمية المستدامة في بلادنا، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2040 والبرنامج الحكومي لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2025 إلى 2029. تحدد هذه الوثائق الأولويات طويلة الأجل والتدابير المحددة لتطوير قطاع المياه في الوقت الحالي. تخطي طاجيكستان لزيادة نطاق تقنيات ترشيد استهلاك المياه بأكثر من 40 صوفا، ما يجعل الاستخدام الأمثل لهذا المورد الثمين أداة أساسية للتكييف مع تغيير المناخ. إضافة إلى ذلك، نعتزم زيادة رقمات إدارة موارد المياه بنسبة 80% بحلول عام 2040، بما يضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة في عملية صنع القرار. في السنوات الأخيرة، وفر العقد الدولي للعمل من أجل المياه وبرنامج العمل من أجل المياه أساسا متينا لمواجهة التعديات المتعلقة بالمياه. مع ذلك، ما زلنا نواجه عقوبات جسيمة في طريقنا لتجاوز هذه التعديات، بما يعود بالنفع على كوكبنا اليوم في المستقبل. ولتجاوز هذه العقبات تتخذ مبادرات هامة في جميع أنحاء العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من شأنها تعزيز الوحدة والتعاون في المجال المياه.
في طاجيكستان تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهامة في مجال المياه والمناخ، بما في ذلك الاستراتيجية

الاستراتيجية الوطنية للتكييف مع تغيير المناخ، وقد بذلنا جهودا كبيرة لتنفيذ هذا البرنامج. على سبيل المثال بناء بنية تعتية تسهل استخدام المياه، فعلى سبيل المثال يعد بناء الخزانات الطريقة الأكثر فعالية لحماية موارد المياه في ظل ظروف تغيير المناخ الحالية. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجنا من إذاعة صوت الطاجيك تحت عنوان حوار اليوم.

تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

مستمعون الأعزاء، ألا نقل لكم تفسيرا تحت عنوان طاجكستان منطقة سياحية مثيرة للاهتمام. في الواقع إن بلدنا الفردوس طاجكستان مكان مليء بالكنوز والطبيعة الخلابة، والتي وفقا للأبحاث العلماء تم تحديد أن هناك 900 مجمع جغرافي طبيعي مع 40 اسما من المناظر الطبيعية داخل أراضي هذه الأرض. تشتهر طاجكستان بينابعها النظيفة ونباتاتها العلاجية ومناظرها الطبيعية الساحرة، ويطلق العالم على هذه الأرض المشمسة لؤلؤة آسيا الوسطى. وتحتل طاجكستان بظروفها المناخية الخاصة مكانة خاصة بين الدول المجاورة، لأنه يوجد في أراضي الدولة أكثر من 200 ينبع، منها 40 ينبعا حارا، بالإضافة إلى 3.5 ألف نوع من النباتات الطيبية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشعب الطاجيكي الفخور بالتاريخ وحضارة الغنية جدا. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على تطور السياحة وجود المعالم التاريخية والمعمارية والثقافية، لأن معظم السياح المحليين والأجانب يهتمون بهذه المعالم. إن وجود مثل هذه الظروف يسمح لنا بتطوير صناعة السياحة في الجمهورية والمساهمة في إثراء ميزانية الدولة، لأن السياحة تعتبر ظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة في العصر الحديث، وهي من أكثر المجالات الربحية في الاقتصاد العالمي. وتجل إشارة إلى أن هذه الصناعة تحتل المرتبة الثالثة في الصادرات العالمية للمختلف السلع والخدمات بعد المنتجات النفطية وإنتاج وبيع السيارات. في بعض الدول يشكل حجم الدخل في قطاع السياحة أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي، مما يساهم في نشاط الميزان التجاري الخارجي وتوفير فرص العمل وخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في دعم القطاعات الرئيسية للدولة مثل الاقتصاد، النقل والاتصالات، والبناء والزراعة والثقافة والفن، وإنتاج السلع الاستهلاكية لها تأثير إيجابي. وفقا للخبراء الاقتصاديين في المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة، يمكن للدولة أن تطور صناعة السياحة بشكل جيد إذا تم توفير 87% من الفوائد المادية الضرورية للسياحة من الإنتاج الوطني. طاجكستان العزيزة بطبيعتها الجميلة وينابعها العلاجية مثل كرم تشما وخوجوبي قرم ويوس وأنزوب وحفتوغ وأوبي قرم وشوانباري وشلتشو تشما، وكذلك الجبال والأنهار والمحميات ومناطق الصيد وظروف جيدة للتسلق وغيرها من الأمكان، واشتهرت بسياحتها الطبيعية. ولهذا السبب، إذا أولينا اهتماما جديا بمجال السفر والسياحة، فيمكننا أن نكون في مصاف الدول المتقدمة من حيث السياحة. تجل الإشارة إلى أن سليخوسور، إسكندركول، أخون، كاماروب، الموسي، شركين والعديد من الأمكان الأخرى تم إعلانها كوجهات سياحية جيدة في المستقبل. ومن هذا المنطلق، فإن صناعة السياحة ستصبح صناعة مهمة ومربع في السنوات القادمة. يشير القرار الذي اتخذته حكومة جمهورية طاجكستان بإعلان مقاطعة بارزوب، بالجوبون، أروميد كمناطق علاجية وترفيهية وسياحية إلى أن حكومة جمهورية طاجكستان تولى اهتماما خاصا لهذه المنطقة. إن وجود الموارد الترفيهية والطبيعية للعديد من الخصائص المعدنية يعتبر أساس وجود السياحة الترفيهية وتطورها.
في الوقت الحالي يسترح الآلاف من السياح المحليين والأجانب في الحفاتق في خجوبيغار، زمرد، شوهامباري، تشلتشورتشما، كارتشما وغيرها، والتي تتمتع بالمياه الساخنة والباردة العلاجية، وكذلك في المناطق السياحية روميت، بارزوب وبلجوان. وعلى ضفاف غزان البحر التاجيك تم بناء العديد من المنتجعات التي يمكن أن تلعب دورا في جذب المزيد من السياح. وكما قلنا، فإن حكومة جمهورية طاجكستان تولى الاهتمام الكامل لتطوير صناعة السياحة وتوفر الأسس اللازمة لمزيد من التطوير. وفي إطار برامج الدولة المعتمدة يتم ضمان تطوير الصناعة من خلال إدخال نظام التأشيرات الإلكترونية للسياح الأجانب وإنشاء المناطق السياحية وتوفير البنية التحتية اللازمة. أيضا تعمل حكومة البلاد جنبا على جنب مع الوزارات والوكالات ذات الصلة والهيئات التنفيذية المحلية لسلطة الدولة من أجل مواصلة تطوير الصناعة والاستخدام الواسع للفرص الحالية وتطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من رأس المال وضمان تنسيق أنشطة جميع الهياكل والهيئات ذات الصلة وإعداد الموظفين الموهوبين في هذا المجال. الخدمات الجلالية لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن في العملية البناء والإبداعية، بما في ذلك بناء محطات توليد الكهرباء وفتح وبناء الطرق والأنفاق وإثراء روحانية المجتمع وزيادة الفخر الوطني وتوسيع حالة التعليم والتدريب والصحة والسياحة لها مكانة خاصة. وفي الوقت نفسه يتمتع زعيم الأمة بمكانة خاصة على ساحة الدولة بمقترحاته ومداراته، وهذه الشعبية ليست سببا لثقة شعب طاجكستان فحسب، بل هي أيضا فخر لجميع التاجك في العالم. ومن الجدير بذكر أنه بفضل الجهود البناء ومتسقة التي يبذلها هذا الشعب في سياق السياسة الأبواب المفتوحة، أصبحت جمهورية طاجكستان عضوا كاملا العضو في منظمة السياحة العالمية منذ عام 2007، وتم وضع أسس حقيقية تم إنشاؤها لدخول هذه الصناعة إلى سوق السياحة العالمية. يعتبر التاريخ الغني والتراث الثقافي الغني والطبيعة الملونة الفريدة والأمكان الجميلة في طاجكستان أساسا ثابتا لتطوير صناعة السياحة، وتعتبر هذه الصناعة مصدرا موثوقا لتنمية الاقتصاد الوطني. ومن وجهة النظر هذه، فإن السياحة باعتبارها وسيلة مؤكدة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وقطع يخلق فرص عمل جديدة ومصدر دخول للسكان، وإثراء ميزانية الدولة ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفقا للأهداف الاستراتيجية التنمية الوطنية لجمهورية طاجكستان للفترة حتى عام 2030، يعتبر التراث التاريخي والثقافي الغني لطاجكستان وطبيعتها الفريدة من نوعها بما تضمه من بحيرات وحيوانات ونباتات نادرة فضلا عن جبالها الشاهقة مصدرا هاما شرط مهم لتطوير صناعة السياحة وزيادة حصتها هذه الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أصبحت طاجكستان دولة شعبية وجذابة لمحب السفر العالمي، مع صورة البلد أمن ومسالم، وقد حصلت على أفضل وأكثر فرص لتطوير السياحة في منطقة في وقت الاستقلال. وفقا للمعلومات من المنظمات الدولية، فهي تكتسب مكانة بارزة في شبكات الأخبار العالمية. تعود السياحة في طاجكستان أحد المجالات التنمية الاقتصادية في البلاد، والتي تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة. تتمتع طاجكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح الأجانب إلى البلاد. مع العصر، بعين الاعتبار العوامل المذكورة، أعلنت حكومة جمهورية طاجكستان أن السياحة مجال ذو أولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد. طاجكستان أرز متعلمين وبلد الثمار الخصبة، فهي فائدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشيقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه العلاجية والبحيرات وينابيع المياه الصافية والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية فأفضل وجهة السفر. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة أوازي الطاجك استمعتم تفسيرا تحت عنوان طاجكستان منطقة سياحية مثيرة للاهتمام.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور. شيرينشاه شاه تيمور هو شخصية سياسية وبطل طاجيكستان، وكذلك أحد مؤسسي طاجيكستان السوفيتية. ولد شيرينشاه شاه تيمور في القرية من منطقة شغنان عام 1899. لقد عاشوا كفلاحين ولم تكن ظروفهم جيدة. كان شيرينشاه يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات فقد عندما فقد والديه، ومن المعروف أن الحياة الصعبة فقد نضجت وعززت الطفل الصغير في مرجل مشاكل العصر. من ارتباط الكلمة ملك باسم البطل يتضح أنه كان من نسل السادة أي مثقفين الروحيين. بقي شيرينشاه مع أخيه حتى بلغ من العمر 12 عاما، ثم درس لمدة 4 سنوات في المدرسة الداخلية في مدينة خوروغ، والتي تأسس لأول مرة في جبال بدخشان. منذ أن كان عمره 14 عاما تعلم شيرينشاه أن يعيش على ماله الخاص. في عام 1914 في سن 15 تخرج من هذه المدرسة وجاء إلى طوشخان من بامير. حتى ديسمبر 1914 كان يعمل نادلا وحمالا في عائلة، وفي وقت لاحق أصبح عمال النظافة في مدرسة التدريب، وعمل كعامل في مكان آخر كقائد الترام، ولاحقا كمتعامل لحقائب قطار البضائع بالسكك الحديدية. من يناير 1917 إلى 26 أغسطس استعد تحت إشراف مدرس لدخول الدورات التربوية لمدة 2 عامين. في 26 أغسطس اجتاز امتحان درجاته 4 ودخل الصف الأول في سن 18. تم إغلاق هذه المدرسة في عام 1917. كان عليه أن ينضم إلى معهد تدريب المعلمين في طوشقند اعتبارا من سبتمبر. درس في المدرسة التي كانت تسمى الفرع الروسي للمدرسة العمالية التربوية حتى عام 1921. بعد إنهاء دراسته انضم لأول مرة إلى الوفد المكون من 500 عضو يسمى الطلاب البروليتاريين، ثم عمل في مناصب مختلفة في مدن مختلفة من تركستان في ذلك الوقت، حتى الفرقة الوطنية عمل في إنشاء مفتشية التعليم الطاجيكية في طوشقند. بعد التقسيم الوطني الإقليمي لآسيا الوسطى وإنشاء جمهورية الوطنية بما في ذلك جمهورية طاجيكستان الإشتراكية السوفيتية الممتعة بالحكم الذاتي داخل أوزبكستان الإشتراكية السوفيتية، تم تعيين شيرينشاه شاه تيمور عضوا في مكتب الحزب الشيوعي في طاجيكستان، وأرسلت للعمل في دوشنبة. في هذا الوقت في النصف الأول من 20s عمل شيرينشاه شاه تيمور في البداية في أمانة مجلس مفوض الشعب، ثم كمدربة لقسم الإثارة والدعاية باللجنة المركزية لجمهورية تركستان، وكانت أيضا عضوا هيئة رئاسة اللجنة الثورية الطاجيكية.
هنا كمنظور كان قادرا على إثارة قضية إنشاء جدول الأعمال المنفصل للتاجيك آسيا الوسطى وحلها بشكل إيجابي. أعين حسن عرفان مسؤولا عن الصحيفة. كان كل من الأستاذ صدر الدين عيني ونصار محمد ومحيدينوف وعلي زودة وإسماعيل زودة وغيرهم من المثقفين التاجيك من مختلف مناطق المأهولة بالتاجيك زملاء نشطين في صوت التاجيك. لم يكن من السهل البدء في نشر هذه الصحيفة في وقت كانت فيه أيديولوجيا عموم تركيا. لم يعجب قائدة تلك الفترة بأول قضية لها، وكان معظمهم من المؤيدين لأفكار القومية التركية. ونشرت الصحيفة مقالات دفاعا عن اللغة التاجيكية. سيغلق القادة لجمهورية أوزبكستان الصحيفة في نفس الوقت. أدرك شيرينشاه شاتمور ونصار محمد هذا الخطر، وسرعان ما جاء من طشقان إلى سمرقند. يجدون أولا صدر الدين عيني ويتلقون نصيحته المفيدة، مع النصيحة ستتحول صحيفة إلى مكتب تنظيمي وستبقى في مأمن من الخطر. لم تتوقف شيرينشاه شاتمور عند إنشاء هذه الصحيفة، تبذل الجهود لزيادة عدد ونوعية هذه الصحيفة بحيث تكون في متناول الجمهور العام للتاجيك في مختلف المناطق وتترك انطباعا جيدا. كان بطل طاجيكستان شيرينشاه شاتمور أحد أبرز السياسيين ومسؤولي الدولة الذين أدركوا في بداية القرن العشرين رسالته التاريخية لأمة ومصيرها في المستقبل، ووجه كل قوته ومعرفته وطاقته الروحية إلى تأسيس وبناء الدولة الوطنية التاجيكية. لقد تعلم من حياة المليئة بالتناقضات والنضج كشخص واسع الحيلة وواسع المعرفة، وشخص ذكي وبعيد النظر وسياسي بارز ومنظم ماهر. مهارته التنظيمية العالية أثناء تنفيذ المهام الصعبة في إدخال قيم جديدة للحياة الاجتماعية والقضاء على الأمية الجماعية وإنقاذ السكان وتثقيف الشباب وتدوير أسس الثقافة الوطنية وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وبناء الهياكل التعليمية وتدوير الخدمات الطبية وما شابه ذلك كان واضحا. ازداد نشاط شيرينشاه شاتمور غير الأناني ورفاقه مع إعلان جمهورية طاجيكستان المستقلة، وكان يهدف إلى تحويل طاجيكستان إلى جمهورية اتحاد. خلال حياتهم المهنية القصيرة جدا تمكن شيرينشاه شاتمور ورفاقه من وضع الأساس لتشكيل حياة جيدة وحماية الحق التاريخي للتاجيك في إقامة دولة وطنية. وتجل إشارة أيضا إلى مساهمة شيرينشاه شاتمور في تكريم وتعزيز التراث عباقرة ثقافة شعبنا شعراء وعلماء الأمة العظماء. سيبقى العمل الجاد وحب قادة الأمة مثل شيرينشاه شاتمور الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ازدهار الأمة واستقرار الدولة التاجيك المستقلة في ذاكرة الشعب للقرون. بموجب مرسوم رئيس جمهورية طاجيكستان في 27 أغسطس 1999 تم تكريم شيرينشاه شاتمور بوسام الصداقة لعمله المتفاني في إقامة وتقوية وتدبير الدولة التاجيكية. ثم في 27 يونيو
2006 تم منح شيرينشاه شاه تيمور إلى الإبن الغار الأناني والمخلص للوطن الأمي لخدماته الجليلة في إقامة استقلال الدولة جمهورية طاجكستان، وحصل على اللقب بطل طاجكستان. سميت الجامعة الزراعية في طاجكستان في دوشنبه باسمه. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان في الجمهورية أيضا باسم شيرينشاه شاه تيمور. مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم برنامجا ثقافيا تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا وسهلا بكم سيدات وسادات إلى هذه النشرة الإخبارية، نأتيكم من صوت التاجيك الدولية وهذه عناوينها. نائب الأول وزير خارجية جمهورية طاجيكستان يستقبل سفير مملكة هولندا لدى جمهورية طاجيكستان. تعقد الدورة 12 لمجلس السياسة الصناعية لدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في جمهورية كازاخستان. طاجيكستان تعمل على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة والموارد المائية. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بتفاصيل. في 29 مايو 2026 استقبل نائب الأول وزير خارجية جمهورية طاجيكستان فاروق حمرالزودة سفير مملكة هولندا لدى جمهورية طاجيكستان المقيم في أسانا، وخلال اللقاء ناقش الجانبان الوضع الراهن وآفاق توسيع التعاون بين جمهورية طاجيكستان ومملكة هولندا، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك في إطار المنظمات الدولية. كما تبادل الجانبان نظر حول قضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التهديدات والتحديات الراهنة. عقدت في 29 مايو بالعاصمة كازاخستان أستانا الدورة 12 لمجلس السياسة الصناعية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي هيئات علمية وتعليمية. وترأس الوفد التاجيك النائب الأول وزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في طاجيكستان إيسوجون قورمونزودا، وخلال الاجتماع استعرض الجانب التاجيكي نتائج رئاسته السابقة لمجلس قبل انتقال الرئاسة إلى كازاخستان، وناقش المشاركون مشاريع واتفاقيات لتعزيز التعاون الصناعي بما في ذلك تطوير الصناعات الغذائية والحنان الهندسة الثقيلة والصناعات الإلكترونية. كما تقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس عام 2027 في أوزبكستان. تعمل طاجيكستان على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة والموارد المائية، وخلال اللقاء وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي دالير جمعة بوزير الموارد المائية الليبي حسني محمد عيودين تمت مناقشة نتائج المؤتمر الدولي الماء من أجل التنمية المستدامة 2016-2028. وأشاد الجانب التاجيكي بالمشاركة الفعالة ليبيا في المؤتمر وبإسهامها في المنتدى الإفريقي الذي أُقِد على هامشه. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات المياه وحماية البيئة والتكييف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة، إضافة إلى إبداء الاهتمام بإقامة الشراكات في بناء وتحديث محطات الطاقة الكهربائية. التقى سفير جمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذوقي زوخيزودة برئيس المركز التجارة العالمي في ولايات يوتا الأمريكية جوناثان فريدمان، وناقش الجانبان نتائج زيارة فريدمان ووفد من رجال الأعمال من ولايات يوتا إلى طاجيكستان في أواخر أبريل 2026. كما بحث تنفيذ مشاريع مشتركة محددة في طاجيكستان، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشؤون الاجتماعية والإنسانية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين. أقيم ملتقى وطنيا بمناسبة يوم الشباب طاجيكستان تحت شعار الشباب القوة الدافعة للمجتمع والمستقبل الدولة. وخلال الفعالية تم تأكيد على أن الشباب يمثلون القوة الأساسية لتطوير المجتمع، وأن الدولة توفر ظروف الملائمة لتعليمهم وتربيتهم ورفع مستوى معارفهم وتنمية مهاراتهم الرقمية وتعزيز مشاركتهم الفعالة في حياة السياسية والاجتماعية. كما أشير إلى أن الشباب المتعلم والمتحلي بروح الوطنية قادر على إسهام بشكل كبير في تقدم البلاد في ظل التطوير السريع للتكنولوجيا. وتم تأكيد أيضا على أهمية دعم مبادرات الشباب وتنمية ريادة الأعمال وتعزيز روح الهوية الوطنية لديهم. تعد إيران إحدى الشركاء الاقتصاديين والتجاريين المهمين لطاجيكستان، وتشهد علاقات الثنائية بين البلدين نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة. وفي أشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 119.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 8.9 مليون دولار، أي ما يعادل 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وجاء ذلك خلال أعمال دورة 18 للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أُقِدت في مدينة دوشنبه برئاسة مشتركة لوزير الطاقة والموارد المائية في طاجيكستان دالير جمعة ووزير الطاقة الإيراني عباس علي أوبودي. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والموارد المائية والصناعة والنقل والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الاجتماع وقع رئيس اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة 18 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الإسلامية الإيرانية. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

0: السلام عليكم مستمعون الأكارم، كما تعملون أقد في الفترة من 26 إلى 28 ماي في عاصمة طاجكستان دوشنبي المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. وقد جمع المؤتمر نحو 2050 مشارك من 110 دول وممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، إلى جانب خبراء من 150 مؤسسة علمية وبحثية حول العالم. ألن نوجه الانتباه إلى آراء ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة حول مبادرات زعيم البلاد رئيس جمهورية طاجكستان في مجال المياه والمناخ.
1: السلام عليكم أستاذ، مرحبا بك في طاجكستان. السؤال الأول، ما وجهات نظرك حول مبادرات طاجكستان في مجال المياه؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أقول عن نفسي، أنا محمد كامل المعيني من دولة الإمارات العربية المتحدة من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في دولة الإمارات ومقر دبي طبعا. يعني فخامة الرئيس إمام علي لما قام بهذه المبادرة ليس من اليوم، إنما من 2018، وهذه يعني الكثير الحقيقة، لأن وجد أن الماء يعني كما نعرفه في القرآن ماء أساس الحياة، وكل شيء حي بالمياه عن طريق الماء، ويكون ماء نظيف. في بناء السدود طبعا قام أشياء كثيرة، وأيضا اهتمامه بالمياه النظيفة للناس من خلال طرح يعني عن طريق الإعلام وعن طريق المدارس وعن طريق الدراسة في معرفة الناس بأهمية المياه وكيف يتم المحافظة على هذه المياه، لأن بدون هذه المياه لا يستطيعون أن يعيشون بشكل جميل، حتى لو هم عاشوا لكن الأجيال القادمة المستقبل لا يكون مؤمن. فلذلك تستطيع أنت من الآن أن تبني ما تجده للمستقبل وللأجيال القادمة، وهذا فكر الجميل في فكر فخامة الرئيس الحقيقة، وأيضا على النقطة الهامة لكي ينتبه العالم لهذه المسألة، لأن هناك الكثير من الدول تعاني من شح المياه، هناك الكثير من الدول تعاني من التلوث في المياه، فهي غير صالحة للشرب، غير صالحة للزراعة، يعني هذه المياه مهدرة. هنا يدق يعني فخامة الرئيس على هذه لكي تكون هناك الثقافة ما بين الشعوب في كيفية المحافظة على المياه وكيفية بناء السدود وكيفية بناء الزراعة في الأمور، كل ما يتعلق بالمجتمع الإنساني ليس فقط في بالنسبة لطاجكستان، لكن فكره استراتيجي وأبعد من ذلك، فكر إنساني ينظر إلى الجمال أن الجميع يعيش بسلام وأمن وأمان من خلال وجود الماء، لأن يعني كما يقال في بعض الدراسات أن المستقبل تكون الحروب على المياه، المياه ليس فخامة الرئيس يريد أن لا تكون هناك حروب، تكون هناك تعاون ما بين الدول في عملية إيجاد السبل والوسائل المثلى للمحافظة على شيء أغلى من كل الجواهر ومن كل الأشياء، لأن الحياة نفسها يعني. وأنا أجد الحقيقة أن الدول كلها بدأت تهتم، والحضور الموجود في هذه 3 أيام لأن نحن نحضرها هنا في هذا المؤتمر، واهتمام هذه الدول بهذه المبادرة يعني أن جاء في وقته، وأيضا هاي الرؤية الجميلة استراتيجية لفخامة الرئيس للمستقبل، رؤية إنسانية كبيرة جدا. المؤتمر الثاني سوف يعقد في أبوظبي، وأيضا فيه اهتمام دولي كبير في هذا، حتى هيئة المتحدة مهتمة في هذا الجانب، لأن هناك الكثير من الدول تعاني الحقيقة. نحن هنا أيضا يعني بنفس الفكر بنفس الاتجاه، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في الإمارات بنى أيضا قريبا يعني بدأ من فترة قريبة بناء السدود للمحافظة على المياه بزرع الأشجار، زرع الأشياء اللي يكون هناك نوع مثل ما يقال sustainability أو الاستدامة، فاستدامة المياه والمحافظة على هذه المياه في أماكن معينة وبشكل نظيف يعني هذه تحافظ على الأجيال القادمة وعلى المستقبل لهذه الدول. والجميع يرى أن يكون هناك مستقبل باهر ومستقبل يفرح فيه الجميع ويكون مستقبل جاذب وأيضا يخلق نوع من الجسور، والماء يخلق الجسور الحقيقة ما بين الناس وما بين الشعوب وما بين الأمم، وهذه رؤية الحقيقة الجميع يفترض أيضا يشكر فخامة الرئيس على هذه المبادرة الجميلة، وهو ليس مستغرب على فخامة الرئيس لأن أنا من خلال حضوري إلى ومشاركتي في يعني احتفالات النوروز وغير ذلك من خلال خطاباتي أجد الفكر الجميل الذي يطرحه، فكر إنساني، فكر عالمي الحقيقة، يعني ليس فقط مهتم هذه طبعا مهتم في طاجكستان بشكل أساسي بشكل أول، لكن الفكر أبعد من ذلك أيضا، يعني فالمحافظة تكون على المكان اللي أنت فيه من خلال محافظتك على الإنسانية والبيئة بأكملها، وأيضا يعني التغير المناخي وأيضا الاستدامة وغير ذلك يعني، وهذه الفكر اللي نحن جميع الحقيقة بحاجة إليها، وفي نفس الوقت التعاون المثمر ما بين الدول وما بين الشعوب وما بين الباحثين أيضا في المجال التكنولوجي في المجال العملي، وإيجاد طرق أخرى لخلق مياه نظيفة للناس في كل مكان.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، من دوشنبه إضاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية تاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد لدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمي ليتم الاعتراف.

صديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وثيقة هلسنكي الختامية وإعلان باريس وغيرها من الوثائق، وضعت جمهورية طاجكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية طاجكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان. من المؤكد أن صمت طاجكستان وتأثيرها الحالي على الساحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي رحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحميل مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات منظمات دولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وختم قبول طاجكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية والقضايا البيئية. يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع إلى عرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من للحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال الأخذ الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم

في حل القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك، فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لاستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية، واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة ثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجيك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة، وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقرب من مليون لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي. قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات المؤثرة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا. تم الاعتراف بها كصانع السلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة، أظهر رئيس دولة إمام علي رحمه نفسه كشخص ذوي رؤية وعقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد، وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب، ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصحيحة برؤية

قدم زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة السريمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقامت تاجيكستان علاقات الدبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية تاجيكستان. وتاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية تاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب تاجيكستان. واليوم أصبح جمهورية تاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت تاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتا. في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية، وتعزيز تقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 لمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيد علي حمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو، والتي تم احتفال بها في عام 2014-2015. واليوم أصبح جمهورية تاجيكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

صوتيم أولوغزودا أحد الكتاب البارزين في تاجيكستان وآسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قرية فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شودمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار. ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما روداكي والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959 والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخاري. لا تتمتع رواية ساتم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على رغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة. ابنتي أختي الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا وسهلا بكم سيدات وسادة إلى هذه النشرة الإخبارية، نأتيكم من صوت التاجيك الدولية وهذه عناوينها. نائب الأول وزير خارجية جمهورية طاجيكستان يستقبل سفير مملكة هولندا لدى جمهورية طاجيكستان. تعقد الدورة 12 لمجلس السياسة الصناعية لدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في جمهورية كازاخستان.